حالة سكون تسود المكان وتجود حالة سكون تسود المكان وتجود الصمت بين الكلمات أهم من الكلمات الصمت بين الكلمات أهم من الكلمات فلولا الفراغ لا مكان ولولا الصمت لا موسيقى لولا الفراغ لا مكان ولولا الصمت لا موسيقى وكأني لم أرى النور يوما انسابت علي خصل الشمس مطرا على أرض عطشة وانسابت دموعي علي فتذكرتكم وكأني سجين النسيان تخونني ذاكرتي في غربتي بعيدا عنكم في حالة سكون غير مبرر فأنساكم لحظة لأتذكركم للأبد أنساكم لحظة لأتذكركم للأبد أنا

والقلب ينشرح ومشاعري تفيض كالماء في النبع مع فارق واحد واضح. الماء يسيل بسلاسة، أما أنا فمتشبت مصر لا أعرف التسليم، لا لحزن ولا لفرح ولا لشعر يأوي غربتي. وكأنكم رسمتم في حزني معبدا وفي فرحي نصر.

تربعت على صخرتي وفي رقصة التلاقي مالت الريح. تربعت على صخرتي وفي رقصة التلاقي مالت الريح لتفسح مجالاً

سبع الروائح في الظلام. سبع الروائح في الظلام وبابل تحفظ سر الكلام. نمشي على خيط رقيق بين الحقيقة وبين الأمام. نحسب خطوتي بالميزان، لا ندرك للصدفة مكان، واللي يحبس روحه في الخوف يبقى يتفرج من بعيد حيران. خيط صف خيط صف نبني من الصمت ألف حرف. خيط صف نبني من الصمت ألف حرف. خيط صف نبني من الصمت ألف حرف. لو يتكشف تطلع صغار تحت السقف.